0: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM. أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
1: سورة الرعد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم

أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء

0: الخير من رايا اف ام، للقلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك

ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

إلكتروني جوال كل يوم جديد. العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الشوكولاتة الداكنة، هل تعلم أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون مفيدة لصحتك؟ لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب وتحسين وظائف الدماغ. اختر الشوكولاتة الداكنة ذات النسبة العالية من الكاكاو والتي تحتوي على نسبة 70% أو أكثر للاستفادة من فوائدها الصحية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
2: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
3: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: وأول أوردر

0: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

إيرال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: ابو صارم دم الفاتك
1: ابو صارم دم الفاتك
2: ابو صارم دم الفاتك
0: الدنيا تقلو الاهالي
3: قتلوا عبده حد العين
4: خطفوا جميلي هيدي جميلي
0: كيف قتلوك؟
5: سمعت هاي قلت نبقى

0: من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختاري اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.

0: شمالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير، ومن عند أبو كريم غير.
8: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومنسفنا على السفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادروقوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان، 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.
9: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختاري اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيبا من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها.
2: بالحكيم الحكمة الصح.
1: نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون
2: 1700 160 170، واتساب 970 594 7808.

0: صباح الخير من رايا اف ام، من القلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم. مش دايما الفرق بيكون واضح من اول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: الجوال كل يوم جديد. مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى $200 لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
0: لإعلاناتكم على رايا FM.

الساعة الآن 10:00 صباحا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: مش دايما الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رأي الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجود اختيار،

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

0: علم قديم جديد فقط على راية اف ام.
1: والله ما اعتب علينا ليلى لو زاد عتابة روح بحبة عليلة مشتاقة تزور عتابة بسهر ليلى عليلة ليل ينده عليلة مع نسمات العليلة ودي أوف أوف أوف وعليلة.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. وأول أوردر

شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.

بوزو يا بوبي حبيبي. يا يلا يلا دوزي يلا يا شباب بلشنا.

0: الساعة الآن 11:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز 11:00 من رايا اف ام تقرأه رشا حسوني، أهلا بكم. استشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بمخيم المغازي وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا واحدا تجاه مجموعة مواطنين شرق مخيم المغازي، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين على الفور، كما جرى نقل عدد من الإصابات. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات، إلى جانب عمليات تفتيش وتخريب طالت منازل المواطنين، إضافة إلى احتجاز السكان والتحقيق معهم ميدانيا لعدة ساعات. مصادر عبرية تفيد بأن جيش الاحتلال بدأ بتعبئة جنود الاحتياط بهدف تكثيف نشاطه العسكري خلف خط وقف إطلاق النار في لبنان. القناة 12 الإسرائيلية تفيد بأن رئيس شباك دافيد زاني التقى خلال زيارته مؤخرا للإمارات العربية المتحدة مع القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان المقيم في أبوظبي، ويصف بأنه مستشار الرئيس الإماراتي محمد بن زايد. هذا ورفض الشباك التعقيب على اللقاء. المقررة الخاصة للأمم المتحدة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز تعلن انسحابها من المشاركة في مهرجان هاي الأدبي العالمي، احتجاجا على شراكة منظمي المهرجان مع شركة Airbnb الأمريكية. وفي الخبر الأخير، حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى صعيد عرفات الطاهر، حيث يقف الحجاج على أرض عرفة حتى غروب الشمس مكثرين من الدعاء والتلبية والذكر في أجواء إيمانية مهيبة. وقد واكبت قوافل الحجيج خلال توجهها إلى مشعر عرفات متابعة أمنية دقيقة من مختلف القطاعات. إلى هنا انتهى الموجز، نلتقيكم على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أنبيائه الذين اصطفى. في البداية أرحب بكم إخواني وأخواتي عبر أثير راي أف أم وراي تي في. وفي البداية نترحم على شهدائنا وندعو الله عز وجل أن يشفي جرحانا وأن يحرر أسرانا وأقصانا، وخاصة أن الدعاء في هذه الأيام المباركة أيام يستجاب فيها الدعاء، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الأيام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أي العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع منهما بشيء. وأعظم هذه الأيام في هذه الأيام المباركة يوم العرفة ويوم العيد. ويصرنا في هذا اليوم أن نتحدث عن يوم عرفة الذي يصادف يوم الجمعة. هذا اليوم العظيم فيه معاني كثيرة، معاني لا يمكن أن نوجزها لا في حلقة ولا في حلقات. لذلك يصرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ محمد عليان إمام مسجد الجلزون. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. يعني في البداية للمستمعين والمستمعات، عندما نتحدث عن يوم عرفة، نعرف عرفة، لماذا سمي عرفة بغض النظر عن اختلاف المسميات؟ لماذا له خصوصية؟ هل الخصوصية تكون لليوم أو لسبب أو لعلة؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. ثم أما بعد، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
0: الله يبارك.
1: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء، وأن يجعل هذا اللقاء في موازين حسناتنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى.
0: آمين.
1: في هذه الأيام المباركات كما تفضلت فضيلة الشيخ، نتفيأ ظلالها، وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن جعل في أعمارنا فسحة.
0: نعم.
1: فأدركنا هذه الأيام الفضيلة المباركة. وأنا أقول أيها الإخوة المستمعون والمستمعات ومن يشاهدنا عبر هذا الأثير، لربما في هذه الأوقات نتذكر الآن كثير من الأحبة ممن كانوا بيننا قبل أيام أو شهور من الآن، فارقناهم في التراب، نسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة.
0: آمين.
1: فنحمد الله سبحانه وتعالى بأن جعل في أعمارنا فسحة، بأن أدركنا هذه الأيام الفضيلة المباركة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ندرك جميعا فضيلة يوم عرفة، ذاك اليوم المشهود عند الله سبحانه وتعالى، ذاك اليوم العظيم الذي فيه الذكر وفيه القرآن وفيه الدعاء وفيه المشهد العظيم يوم يصعد وفود الله تبارك وتعالى من مختلف أقطار العالم على صعيد عرفات الطاهر. نسأل الله السلامة للحجيج والحج لمن لم يحج بإذنه سبحانه وتعالى. والسؤال كما تفضلتم، لماذا سمي هذا اليوم بهذا الاسم؟ يوم عرفة بناء على التعارف. قال أهل العلم: سمي هذا اليوم بداية لأن سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام تعرف على السيدة حواء بعد نزولهم من السماء على هذه الأرض، فالتقوا على جبل عرفات في هذا اليوم وفي هذا المكان المباركين. وقيل، ولربما هذا القول فيه وجهة إن شاء الله تبارك وتعالى، أن الحجيج يتعارفون على بعضهم بعضا في ذاك اليوم المبارك، فيلتقي كل أقطار أهل الأرض على اختلاف جنسياتهم، على اختلاف ألوانهم، على اختلاف لغاتهم، يجمعهم هذا المكان. لربما قائل يقول لي: يا شيخ انتبه، يلتقون في الحرم، يلتقون في المدينة. أقول: نعم يلتقون، لكن لا يلتقون في ساعة واحدة.
0: صحيح.
1: ولا في لحظة واحدة. المكان الذي يجمع الحجيج في نفس اللحظة ونفس المكان ونفس الساعات، يا شيخ ماجد الكل يعرف، متى ينزل الحجيج من صعيد عرفات الطاهر؟ عند أذان المغرب.
0: نعم.
1: هذه النقطة، هذه اللحظة لابد أن ينفر الحجيج إلى مزدلفة، إلى المشعر الحرام. فهنا في هذه الساعات المباركات يلتقي كل الحجيج، ومن لم يذهب إلى عرفات ولم يمكث فيه ساعة من الزمن فلا حج له.
0: نعم.
1: لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة.
0: هو هنا من ناحية فكرية. نعم. يستطيع أن يلحق الإنسان بالحج قبل. نعم. أذان فجر العيد بدقائق، يعني لو لحق قبل الفجر هو أدرك
1: قبل الحج. مغيب شمس يوم عرفة. قبل مغيب شمس يوم عرفة إن أدرك ساعة من الزمن على صعيد عرفات الطاهر فقد أدرك الوقوف بعرفة.
0: نعم.
1: طبعا للعلم النبي صلى الله عليه وسلم دخل عرفات مع الزوال، يعني مع صلاة الظهر تقريبا.
0: نعم.
1: دخل صعيد عرفات الطاهر ومكث فيها إلى مغيب الشمس، ولكن رخص لأمته، وفي هذا الترخيص سعى لهذه الأمة المحمدية.
0: طب شيخنا هنا
1: نعم.
0: يعني صحيح مش موضوعنا لكن جميل، في عبادات وفي حكم للعبادات.
1: نعم.
0: ومقاصد. هو مؤتمر عالمي لكن للأسف اليوم انت بتلاقي الفلسطيني لحالهم، السوري. نعم. لحاله، اللبناني. نعم. لحالهم، ما بيجتمعوا علماء الدين، علماء. نعم. الاقتصاد، علماء السياسة.
1: نعم.
0: اللي يطوروا هالأمة ويغيروا.
1: نعم.
0: يعني إما لانشغالهم وإما إنه ما في قانون. نعم. يسمح في هذا الأمر.
1: نعم.
0: هل هاي العلة تحقق غاية حقيقية للأمة في ضمن التعارف، لأنه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا؟ إذن هي علة.
1: نعم.
0: بتنوع الناس عشان يتعارفوا وتتناقل. نعم. الخبرات. أنا
1: صحيح.
0: كفلسطيني أتناقل خبرة.
1: صحيح.
0: الأوروبيين، الأوروبيين من المسلمين بتناقلوا.
1: نعم.
0: خبرة المجتمع العربي.
1: نعم.
0: هذه الحكمة جزء من تعظيم يوم عرفة؟
1: طبعا بلا شك ولا ريب، لابد للأمة جميعا.
0: نعم.
1: لا أقول لإخواننا وأبنائنا الأحبة حجيج فلسطين الآن، نسأل الله أن يحفظهم جميعا، أن يتزاوروا مع غيرهم من الحجيج. لابد لكل الأمة أن تتزاور.
0: نعم.
1: لذلك لو تأملنا قليلا في حجة الوداع، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت خطبة الوداع خطبة واحدة.
0: نعم.
1: ليست خطبا متعددة.
0: صح.
1: خطبهم النبي عليه السلام في نمرة، فخطب في جميع الحجيج، أكثر من 100,000 حاج اجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم في ذاكم المكان، وكان خطابا موحدا.
0: نعم.
1: فأنا أقول وأدعو من هذا المقام، إن لم يستطع أقل القليل الحجيج أن يتزاوروا، نعرف فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فليلتقي العلماء كما تفضل.
0: أيوة. أصحاب الاختصاص.
1: ويلتقي المشايخ والعلماء، ويلتقي كل رواد هؤلاء الدول، يجتمعوا في مكان واحد، يتباحثوا ويتناقشوا حتى ترجع وحدة الأمة من جديد.
0: نعم.
1: هذا اللباس الذي يلبسه الحجيج واللغة التي يتكلمها الحجيج، لبيك اللهم لبيك، ليس من فراغ، إنما هو وكأنه وحي من الله.
0: نعم.
1: يقول لنا يا أمة الإسلام، يا أمة التوحيد، يا من التزمتم الآن بلباس واحد ودعاء واحد وتوجه واحد في مكان واحد على صعيد واحد، هذه أمتكم أمة واحدة.
0: طيب.
1: كذلك اجتمعوا على هذه الكلمة التي والله لو اجتمعت عليها الأمة الآن والله لذهب عنها كيد العدو.
0: صح.
1: وذهب عنها احتلال القدس والأقصى والمقدسات التي تؤلمنا جميعا، تؤلم أمة الإسلام جميعا. كيف لهذا العدو الذي بأعداد قليلة، بضعة ملايين، يتمكن من أمة المليار ونصف وزيادة؟ كيف لهم أن يتمكنوا؟ قال الأول فرق تسد.
0: نعم.
1: ففرقوا هذه الأمة، ونسأل الله أن يكون هذا الحج لهذا العام عنوان وحدة وجماعة لأمة الإسلام من جديد.
0: نعم.
1: إن شاء الله.
0: يوم عرفة له. نعم. خصوصية أيضا.
1: نعم.
0: يوم إكمال الدين.
1: صحيح.
0: والآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت.
1: نعم.
0: عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبالتالي إكمال الدين.
1: نعم.
0: اليوم إحنا أين نحن من الدين؟ يعني. نعم. أنت تحدثت عن العدو الاحتلال.
1: نعم.
0: لكن للأسف حتى لو فيش احتلال احنا منقتل بعضنا.
1: صحيح.
0: البعض، يعني من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يقتل من يقول أشهد.
1: صحيح.
0: أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
1: صحيح.
0: في حالة من التفرق. صحيح. إكمال الدين كيف بدنا نوصله للناس؟ هو سلوك في الأساس.
1: نعم.
0: وليس اعتقاد.
1: نعم.
0: ليس امتلاء المساجد يعني أنه احنا واعيين لمعنى الدين.
1: نعم.
0: ومطبقين لمعنى الدين.
1: نعم.
0: لأنه في هناك فهم وفي هناك تطبيق.
1: صحيح.
0: لو اجينا تحدثنا عن حق الإناث في الميراث الجميع يجمع، عن الكذب انه مرفوض الجميع يجمع.
1: صحيح.
0: كم من المسلمين يطبق؟
1: صحيح صحيح. بداية إكمال الدين نعمة من الله.
0: نعم.
1: لأمة الإسلام.
0: نعم.
1: والله امتن علينا بهذه النعمة في كتابه الكريم.
0: صحيح.
1: لذلك هذه الآية لما نزلت أحد اليهود قال لسيدنا عمر بن الخطاب: لو أن هذه الآية نزلت علينا معاشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال سيدنا عمر: والله إني لأعلم الناس بهذه الآية في أي يوم نزلت. والله نزلت على رسول الله في يوم عيد، في يوم عرفة، وعرف عيد الإسلام، عيد المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى، وهو قائم يخطب الناس على صعيد عرفات الطاهر. فهذه الآية عيد لنا معاشر أمة الإسلام، وتطبيق هذه الآية هو محك الاختبار لهذه الأمة. فليس الفخر بأن ديننا كامل وهذا بحمد الله، وأن ديننا محفوظ وهذا قائم بحمد الله، لكن محك الاختبار هو العمل بدين الله تبارك وتعالى.
0: هذا كلام.
1: لذلك ربي تبارك وتعالى قال لنا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ والله يا إخواننا يا أخواتنا، لا يعقل ولا يفهم معنى الدين أبدا من حفظ الدين بآياته ونسي أن يطبقه على أرض الواقع. لذلك يا كرام يا كريمات، والله إن أكل حق إنسان واحد أيا كان، أكان مسلما أم غير مسلم، والله إنه يخالف أصول الدين ومفهوم الدين عند كل ذي لب وعند كل ذي عقل. والله بالأمس فضيلة الشيخ رأيت مشهد حقيقة أضحكني وأبكاني في ذات الوقت. في بعض الحافلات في بريطانيا يضعون حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. يكتبونه باللغة الإنجليزية ويقولون: قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا أخذوا هذا الحديث؟ لأنه قمة الحكمة، قمة العدل، قمة الرحمة. أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أين نحن من هذا الحديث؟
0: صح.
1: أمة الإسلام.
0: صح.
1: أين نحن من هذا الحديث؟
0: بس احنا بنحكي عن،
1: انظروا لربما قريب من هذه الإذاعة المحكمة. كم قضايا من العمال، قضايا أتعاب، قضايا حقوق موجودة ومنظورة في المحاكم من سنين طويلة. قضايا نفقة، قضايا ميراث كما تفضل الشيخ. أين نحن من هذا الحديث النبوي المبارك؟ فلو طبقنا هذه الأحاديث والله ما احتجنا لكثير من القضايا.
0: صح.
1: كلنا يعلم سيدنا عمر لما عين في عهد سيدنا أبي بكر قاضيا مكث سنة لم يأتي عنده أحد، فذهب إلى سيدنا أبو بكر
0: توفيه.
1: قال: لا أحد يأتيني.
0: نعم.
1: لأن الأمة طبقت الأحاديث بحذافيرها. نعم. اليوم للأسف لما أصبح مفهوم الناس أن الصلاة في الصف الأول هي التي تأتي بالمغفرة والرحمة من الله، هي مطلوبة من العبد لا شك، لكن مطلوب معها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. صح. والمنكر. الصلاة لابد أن تنهانا عن أكل الحرام وعن أكل حقوق العباد. الصلاة لابد أن تأمرنا بأن نؤدي الحقوق إلى أهلها، أن يؤدي الحقوق إلى زوجته وإلى أبنائه. والشيء بالشيء يذكر.
0: صح.
1: حقيقة بعض الناس لربما يكون حسنا في المعاملة مع الناس.
0: نعم.
1: وطيبا ويعطي الحقوق، لكن إذا دخل البيت تراه إنسان مختلف عن الناس. يعامل الزوجة معاملة أخرى، يعامل الأولاد معاملة أخرى، فتجد الثمرة في بيته مختلفة كليا. يقولون: انظر، هؤلاء هم أبناء الشيخ، هؤلاء هم أبناء كذا وكذا. لماذا؟ ما طبق حديث رسول الله
0: خيركم.
1: صلى الله عليه وسلم: خيركم
0: خيركم,
1: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. هل صرخ رسول الله في يوم من الأيام في بيته؟ هل ضرب بيده في يوم من الأيام نساءه أم بناته؟ والله ما حصل أبدا. والله يقول سيدنا أنس: خدمت رسول الله بضع سنين، والله ما رأيته يضرب بيده قط صلى الله عليه وسلم، والله ما نهرني ولا لامني في يوم قط وهو خادمه.
0: بتلاقيه بيصليش،
1: خادمه
0: الواحد بيصليش وبيجي بيستشهد واضربوهن. لا هو فاهم الآية ولا هو فاهم نهج الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: يا إخواننا قدوتنا من؟
0: الرسول
1: محمد صلى الله عليه وسلم كان في كل يوم جمعة يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن قدوتنا صلى الله عليه وسلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام استخدم يده فنكن تبعا له كذلك.
0: ولا يضرب خياركم.
1: فإن لم يستخدم النبي عليه السلام يده إنما استخدم لسانه الطيب العطر بكلماته الطيبة، ألا نقتدي به كذلك؟
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وصلى على سيدنا محمد.
1: فوالله لو طبقنا هذا في حياتنا كلها، أكان في معاملات أم في حياة عائلية أم حياة اجتماعية أم حتى في الأعمال بين الناس، والله لن تجد اثنين مختلفين ولا كما يقال ينتطع عن زين. ستجد الأرض فيها يعم السلام والرحمة
0: حتى
1: والعدل.
0: لو اختلفنا نكون وقافين للحق. يعني الصحابة
1: حدود الله طبعا.
0: بالضبط. يعني أبو ذر لما اختلف مع بلال وقال له يا ابن السوداء ولجأوا للرسول صلى الله عليه وسلم، وضع أبو ذر رأسه على الأرض
1: بلا شك
0: والله لا تطأ، قال له لا أطأ على صحيح. جبهة تسجد لله. إذن حتى لو أخطأنا في حق الشيخ محمد صحيح. أكون وقاف للحق، أجي أقول لك أعتذر صحيح. أما اليوم إحنا حالة من التردي
1: صحيح.
0: إن شاء الله بنحكي عنها في خطبة الوداع.
1: وإكمالا لفائدة فضيلتك، هؤلاء طبقوا أيضا كلام الله، وإذا ذكروا بآيات الله لم يخروا عليها صما وعميانا.
0: نعم.
1: إذا ما سمع الآية أو الحديث قال تبت إلى الله، رجع إلى الحق مباشرة،
0: استجيبوا لله.
1: فإذا الإكمال الدين بفهم الدين وتطبيقه.
0: نعم.
1: والعمل به. قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. نسأل الله أن يجعلنا من العلماء العاملين العالمين.
0: لأنه سيدنا علي نعم. قال قسم ظهري اثنان
1: نعم.
0: عالم متهتك وجاهل متلسك. واليوم حالتنا شوية صعبة.
1: الله المستعان.
0: آمين. طيب يعني هذا بنقلنا لقول الشاعر، يا من حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. ما بدنا نجلد ذاتنا، بس برضو ما بيصير أنا أروح أقف في عرفة يا رب اغفر لي وأنا ماكل حق خواتي في الميراث، أو معتدي على أرض الشيخ وماخذها خاوة، أو أنا يعني في أمريكا واحد دخل على محل السوبر ماركت يشتري نسكافيه معتاد عليه
1: صحيح.
0: هذا النوع، فدخل شاف السوبر ماركت حاطط 18 دولار و20 دولار فدخل على مسؤولة السوبر ماركت غيروا في يعني في الخلطة في شيء، قالت له لا هذا شريناها هي ورخيصة وهذا شريناها هي وغالي. طب احنا في حالة البنزين او البضاعة بيسمعوا بدها تغلى بضبوها المسلمين اللي بيصلوا بالصف الاول عشان يبيعوها في الغالي
1: الاحتكار.
0: فبالتالي رسالتك بالاخص في هاي اللحظات للتجار قرب العيد، الناس أوضاعها صعبة، قد ما تكون للناس ما تشتروش، عنده أولاد بده يفرحهم في النتيجة النهائية صحيح. كيف بدنا نتراحم في هذه الأيام؟
1: نعم بارك الله فيك. يستحضرني أولا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لنا أهمية المعاملة في دين الله. قال عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد
0: كل
1: من أعظم منزل عند الله سبحانه وتعالى. نحن أم الشهداء؟ الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم.
0: نعم.
1: شهداء عند ربهم يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون. الشهيد من كراماته العظيمة أنه يغفر له عند أول دفعة من دمه كل شيء إلا الدين. نسأل الله أن يتقبل شهداء بلادنا أجمعين
0: آمين.
1: وأن يجمعهم بأهليهم في جنان ورحمة عند الله سبحانه وتعالى هنا إذا كان الشهيد وهو في هذه المنزلة العظيمة لا يغفر له الدين. لماذا؟ لأنه حق من حقوق العباد. وأنا أقولها هنا أيها الكرام، أيها التجار، يا من رزقكم الله سبحانه وتعالى المال الحلال أكرموا أنفسكم برحمة من الله تأتيكم. فإن التاجر الصدوق، التاجر الذي يوسع على الناس، يحشر مع الشهداء عند الله سبحانه وتعالى،
0: منزل
1: يحشر مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين.
0: وقليل ما هم
1: طبعا. فينبغي لكل أحد أن يسارع. بعض الناس يظن أنه إذا كان تاجرا هو بعيد عن منحى العابد المتنسك. لا أقول لك حتى لو كنت تاجرا تبيع وتشتري في محل ملابس، في محل سمانة، محل بقالة، أي كان، لربما تبلغ درجة الناسك المتعبد عند الله تبارك وتعالى في الجنان وزيادة.
0: دليل على ذلك شيخنا الفاضل،
1: نعم،
0: الذي يتجاوز عن المعسر.
1: أحسنت،
0: ربنا دخل الجنة وما فيش أعماله إلا في هذا المجال، فبالتالي هو طريق للمنافسة والتقرب إلى الله عز وجل.
1: طبعاً
0: في
1: طبعاً
0: هذه الأيام.
1: طبعا
0: طب هذا بنقولنا شيخنا لضيق الوقت عشان
1: نعم.
0: نحكي في كل المحاور. صيام يوم عرفة اللي بيجي يوم الجمعة
1: نعم.
0: يكفر سنة سابقة وسنة لاحقة
1: نعم.
0: تجد بعض المتنطعين في الدين بيقول لك لا يجوز إفراد هذا اليوم نعم. ويسوونا مشكلة
1: نعم.
0: طب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي نهى عن الإفراد بمعنى تخصيص يوم الجمعة نعم. أنا ما بخصصه، بس إجا يوم صحيح الأفضل تصوم قبل الخميس نعم. بس واحد بيقول لك أنا بديش أصوم يوم الخميس بشتغل، الجمعة معطل نعم. لو صمته لحاله. الشغل الثاني يكفر سنة سابقة ولاحقة، رسالتك في أنه إحنا نعود أبنائنا على الصيام، وفي نفس الوقت ليش له خصوصية سنة سابقة وسنة لاحقة نعم. يعني هذا اليوم
1: نعم. أولا بالنسبة لما تفضلت بفضل من الله أن هذه السنة سيأتي علينا يوم عرفة في عيدنا الأسبوعي يوم الجمعة.
0: يوم الجمعة،
1: وللعلم هذه المناسبة حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام،
0: اللهم صل
1: وسلم، فإن عرفة أتاه في يوم جمعة
0: نعم.
1: خطب الناس في يوم جمعة، فاجتمعت أعياد في آن واحد. فالأمر الثاني مناسبة الصيام في يوم الجمعة ليوم عرفة، قال صلى الله عليه وسلم مرجعنا
0: نعم.
1: الحديث النبوي صح. المبارك قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما
0: بعده.
1: لكن بعض الناس يقف إلى ها هنا
0: بكم.
1: هل نكمل الحديث إلا في صوم يصومه أحدكم
0: نعم.
1: ما معنى الكلام؟ قال أهل العلم إذا اعتاد المسلم على صيام نافلة معينة كيوم عاشوراء أو يوم عرفة أو غيرها من الأيام المباركة، فأتت في يوم جمعة فلا مانع أن يصومها لوحدها، يصوم جمعة لوحده. لماذا؟ لأنه لا ينوي الجمعة إنما ينوي عرفة، وجاءت الجمعة في الملحق
0: نعم.
1: فبالتالي هو صام عرفة، ففضيلة عرفة جاءت ماذا؟ هي الفضيلة الكبرى.
0: حتى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود
1: نعم،
0: يصوم يوما ويفطر
1: يوما،
0: فبالتالي لابد من إفراد يوم الجمعة
1: نعم.
0: إذا ضل على نفس النسق
1: نعم.
0: لأنه قبله بده يفطر وبعده بده يفطر، فبالتالي ما نأخذ حديث ونبني عليه نعم. ونصنع مشكلة نحرم الناس. تفضل.
1: أما بالنسبة أن يصوم الخميس والجمعة فهو يصوم يوما زائدا من أيام العشر المباركة
0: نعم.
1: التي فيها الأعمال الصالحة فضيلة عظمى، لكن نؤكد مرة أخرى من أراد أن يصوم الجمعة لوحده كما تفضل الشيخ، إنسان عامل ما بيقدر على الصيام فيصوم الجمعة لوحده، مأجور عند الله سبحانه وتعالى لأنه صام يوم عرفة، ويكفر الله ذنوب السنة الماضية والسنة الباقية
0: نعم.
1: قالها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أقول أولا أيها الكرام أيتها الإخوة والأخوات، لربما أنا أسأل هنا فضيلة الشيخ، هل يوجد في رمضان يوم على حديث أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يكفر سنتين، يوم واحد في رمضان يكفر ذنوب سنتين
0: نعم.
1: كاملات
0: نعم.
1: فإذا لربما هذا الأجر لا يتحصل حتى في رمضان
0: صح.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما وضع هذا الأجر العظيم المبارك وكأنها نفحة ورحمة من الله تأتينا
0: نعم.
1: فلنتعرض لهذه النفحة والرحمة، فعد أجرا عظيما مباركا حتى يعظم لنا المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة أعمارها قصيرة
0: صح.
1: ولكن أجورها عظيمة كبيرة جدا من الله سبحانه وتعالى، ونحن أسرفنا على أنفسنا، كل بني آدم خطأ
0: صح.
1: فجاء وقت ليقول الله لنا ها قد غفرت لك ما قد مضى وما قد يلحق بك يا عبد الله إن بقيت على هذا الصراط،
0: باستثناء حقوق الخلق عشان
1: الناس حقوق ي... العباد مبنية أيوة. على المشاحة،
0: بدناش يسمعنا واحد ماكل
1: هذه كذا. قاعدة أعيدها مرة أخرى
0: أيوة.
1: حقوق العباد بين العباد يوم القيامة مبنية على المشاححة
0: نعم.
1: وحقوق العباد مع رب العباد مبنية مسامحة. على المسامحة
0: نعم.
1: الله يسامح ويعفو عن عباده، ولكن العبد إذا ما عرف يوم القيامة أن فلان له منه مسألة مادية، بده منه دين، بده منه حق ميراث، قال عليه السلام فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. كل إنسان حريص على حسناته.
0: طب شيخنا هنا عشان نكون في نفس المضمار اللي هو رحمة الله والنفحات، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يعتق فيه الناس من النار أكثر من هذا اليوم. فإذا هو له خصوصية
1: صحيح،
0: ويخفى لكل الناس اللي على عرفة باستثناء إنسان شك أو لم يتيقن في أن الله عز وجل سيغفر له. فبالتالي هل هاي الخصوصية خاصة في الحجاج ولا نفحاتها لكل المسلمين وكل العالم في قضية العتق من النار، عشان إحنا برضو نستفيد منها سواء كان في الدعاء
1: سؤال
0: في الاستغفار
1: مهم.
0: في كذا
1: سؤال مهم جدا. يوم عرفة ليس خاصا بالحجيج الذين يقفون على صعيد عرفات الطهر.
0: ممتاز.
1: طبعا للعلم النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع لم يصم في يوم عرفة،
0: ونهى عن
1: والحجيج لا يصومون في يوم عرفة
0: بالضبط.
1: حتى يكونوا أقوى على العبادة والمشي وتحمل المشاق في يوم عرفة، ويكونون في حالة قوية، يحملون متاعهم وأغراضهم إلى آخره. طيب لماذا شرع الصيام إذن لغير الحجيج؟ حتى نكون جميعا يا كرام يا كريمات في تعرض لنفحات الله. فالحديث الذي ذكره الشيخ ما من يوم يعتق الله فيه رقابا من النار أكثر من يوم عرفة، هذا للحجيج وغير الحجيج. لذلك فلنكثر من الدعاء، يا رب اعتق رقابنا من النار، يا رب أجرنا من عذاب النار. هذه فرصة
0: نخلي شوية للمسلمين. يعني الأنانية في الدعاء أمرار أشعر أنه الأنا
1: صحيح.
0: يكثر للأسرى، للأقصى، للمظلومين، للمقهورين، لمن هدمت بيوتهم. جميل أنه نشاركهم في دعائنا، لأنه ولك مثل ذلك كما يقول الملك.
1: ذكرتني بحديث كلما أقرأه أستشعر رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة. وإن سمحت لنا
0: تفضل
1: حديث السيدة عائشة لما جلست في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فرأت رسول الله مسرورا يضحك، فقالت يا عائشة يا رسول الله ألا تدعو لي؟ فقال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، يعني جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، ما كان في السر وما كان في العلن.
0: فضحكت
1: السيدة عائشة وفرحت كثيرا بهذه الدعوة، لأن دعاء رسول الله مستجاب، الملك يستجيب مباشرة. فلما ضحكت وضعت رأسها في صدر رسول الله، فقال أضحكت يا عائش من هذه الدعوة؟ شوفوا يا إخواننا يا أخواتنا، قال يا عائش للتصغير وللتحبب
0: دلع فيها.
1: طبعا، وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما لي لا أفرح يا رسول الله بهذه الدعوة؟ قال والله إنها دعوتي لأمتي في كل صلاة.
0: يا الله،
1: ألا يخرج رسول الله من قبره يقول أمتي أمتي؟
0: صح.
1: أو ليس كذلك؟
0: صدقت.
1: لا يقول نفسي نفسي. صح. ومن باب أولى يا إخواننا يا أخواتنا ندعو للقدس والأقصى أن يعيده الله للإسلام وأهل الإسلام. القدس ليس لأهل فلسطين، القدس ليس لأهل الشام، القدس لأمة الإسلام أجمع، كما يؤمون مكة والمدينة ينبغي أن يشدوا الرحال إلى رحاب المسجد الأقصى المبارك.
0: هنا عشان نضيف الوقت قبل ما ندخل على حجة الوداع وخطبة الوداع في موضوع الدماء والكذا، وهذا موضوع مهم
1: جدا
0: نعطيه مساحة. أستذكر في موضوع الرحمات كانوا يتذاكروا عن أرجى آية،
1: صحيح،
0: كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم كذا كذا. فقال سيدنا علي إن أرجى آية في كتاب الله ولسوف يعطيك ربك فترضى. قالوا كيف؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن صحة الحديث لا أرضى وواحد من أمتي في النار. إذن هي رحمة في أن نقتدي بنهج الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نكون شفعاء للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ممكننا لخطبة الوداع. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، خاصة في هذه اللحظات نرى حالة من القتل. يعني قبل أيام في في في يطا وفي السموع الشباب اللي انقتلوا غدرا على قطعة أرض. صاروا 5 لحد الآن 200. قصص كثيرة في مخيماتنا في مدننا. صحيح في احتلال ينمي هاي الأمور، بس برضو لو عندنا وعي في معنى الدين أشد عقوبة، كما قال ابن عباس في كتاب الله من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه. فبالتالي هذا التغليظ والتجديد، ونحن نتساهل في هذا الموضوع، صار عظم سيارة نقتل بعض على نص متر، نقتل بعض على خلاف أولاد صغار بتقاتلوا. رسالتك موجهة لا الدماء والأعراض والأموال في هذه الأيام المباركة.
1: بارك الله فيك. هذا لعله يعني لب الموضوع في يوم عرفة.
0: نعم.
1: ونستذكر هنا ما استفتحت به، خطبة الوداع. للعلم العرب في الجاهلية كانت حالهم يرثى لها، قتل وسفك للدماء وثأر له أول وليس له آخر. جاء الإسلام وهذبهم، وجاءت خطبة الوداع لتكون عنوان واضح للأمة إلى قيام الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل ثأر في الجاهلية موضوع تحت قدمي هذه. الله أكبر،
0: إحنا رجعنا في الجاهلية.
1: ثم قال لأصحابه: انظر، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وكأن رسول الله يعلم الحال. وانظر إلى الوصف: لا ترجعوا بعدي كفارا. هذه أخلاق الكفرة والجاهلية الأولى التي ما أنزل الله بها من سلطان.
0: بيحكوا هالدور وبيهججوا العالم وبكتلوا وبيعملوا.
1: يا إخواننا يا أخواتنا، ماذا يجمعنا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، التي يعصم بها المسلم دمه وماله وعرضه. ماذا يجمعنا كذلك؟ القرآن الكريم، النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، الهم والغصة التي فوق رؤوسنا جميعا، رصاصات المحتل التي كل يوم تنال غدرا هنا وهنالك. وهنا أدعو الله أن يحفظ مدينة جنين البطلة وأبناءها وأبناتها وكل أبناء وبنات فلسطين جميعا. كل يوم نرى عدوانا جديدا على شعبنا، لا يميز بين فصيل ولا فصيل آخر، لا يميز بين دين ودين آخر. لماذا نحن الآن
0: عندنا دقيقتين؟ نعم. شروا لي في الكنترول.
1: نعم. والله هذا الموضوع بحاجة إلى جلسات وجلسات.
0: أيوة.
1: أقول، قلتها في إحدى العطوات.
0: نعم.
1: إن كان المقتول قتل مرة، قتل مرة، فإن أهل القاتل والقاتل بذاته يقتل في اليوم 1000 مرة. اليوم عادات جاهلية ظهرت، هجر وحرق وسفك للدماء وثأر بأناس ليس لهم علاقة. والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أقول وأختم بكلام محمد صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم، من أعان على قتل مسلم ولو بكلمة، كلمة واحدة، بعث يوم القيامة من قبره مكتوب على جبينه: آيس من رحمة الله، آيس من رحمة الله. فكيف بمن حمل سلاحا وبدأ بقتل إخوانه وأبناء عمومته؟ الحادثة التي حصلت بالأمس القريب، أبناء عمومة، أبناء دم واحد، على ماذا تتقاتلون؟ فلتذهب الأموال إلى الجحيم، ولنحافظ على قدسية الروح التي أكرمنا الله بها.
0: نعم.
1: نسأل الله أن يحقن دماء أبناء شعبنا، وأن ينهي الفتن بينهم، وأن ينهي عادات الثأر، وأن يعيد تحكيم الشريعة. لأني أقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نسأل الله أن يحفظنا بحفظه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
0: آمين. إذن إخواني وأخواتي، في الختام نقول: يبقى المسلم في فسحة من رحمة الله ما لم يصب دما مسلما. هذه تعاليم الدين، هذا يوم عرفة، فلنستغل هذا اليوم بالدعاء في أن يحرر الله عز وجل أقصانا وأسرانا، وأن يشفي جرحانا، وأن يرحم شهداءنا، وأن يحقن دماءنا، وأن يغير من أحوالنا، وأن يوحد الأمة الإسلامية. وفي نفس الوقت نذكركم بصيام يوم عرفة، فهو يكفر سنة سابقة وسنة لاحقة، ولنعلم أبنائنا ذلك. في الختام لا يسع إلا أن أشكر فضيلة الشيخ محمد عليان إمام مسجد الجلزون، وشكر لكم موصول. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: موجز 11 من رايا فم تقرأه رشا حسوني، أهلا بكم. استشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بمخيم المغازي وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا واحدا تجاه مجموعة مواطنين شرق مخيم المغازي، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين على الفور، كما جرى نقل عدد من الإصابات. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات إلى جانب عمليات تفتيش وتخريب طالت منازل المواطنين، إضافة إلى احتجاز السكان والتحقيق معهم ميدانيا لعدة ساعات. مصادر عبرية تفيد بأن جيش الاحتلال بدأ بتعبئة جنود الاحتياط بهدف تكثيف نشاطه العسكري خلف خط وقف إطلاق النار في لبنان. القناة 12 الإسرائيلية تفيد بأن رئيس الشباك دافيد زاني التقى خلال زيارته مؤخرا للإمارات العربية المتحدة مع القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان المقيم في أبوظبي، ويصف بأنه مستشار الرئيس الإماراتي محمد بن زايد. هذا ورفض الشباك التعقيب على اللقاء. المقررة الخاصة للأمم المتحدة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز تعلن انسحابها من المشاركة في مهرجان هاي الأدبي العالمي، احتجاجا على شراكة منظمي المهرجان مع شركة Airbnb الأمريكية. وفي الخبر الأخير، حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى صعيد عرفات الطاهر، حيث يقف الحجاج على أرض عرفة حتى غروب الشمس مكثرين من الدعاء والتلبية والذكر في أجواء إيمانية مهيبة. وقد واكبت قوافل الحجيج خلال توجهها إلى مشعر عرفات متابعة أمنية دقيقة من مختلف القطاعات. إلى هنا انتهى الموجز، نلتقيكم على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أغنيات الزمن الجميل

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي، وبهمني ناسها، وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راية FM الصوت الأجمل.

تقارير فيديو وصور عين على فلسطين والعالم استطلاعات رأي وآراء كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، واجزه عنا يا رب ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. وصل وسلم كذلك كله على جميع إخوانه الأكرمين من الأنبياء والمرسلين، وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى آل كل وصحب كل، وعلى القرابة والتابعين البررة الأخيار. وسبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله، والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد في علوه وكماله، والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند كل هم وغم وكرب وضيق. وصلى الله على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

إلكتروني جوال كل يوم جديد. شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 1 ظهرا.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الأخبار المحلية.
2: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
3: أن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
4: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.

0: أسعد الله مساءكم متابعينا الكرام عبر شبكة رايا الإعلامية، نرحب بكم في حلقة جديدة من الوحدة الإخبارية وتأتيكم عبر رايا من الأحد حتى الخميس، هذا مساء الثلاثاء 25 من شهر أيار للعام 2026. ونبدأ بالعناوين. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. للعام الثالث على التوالي غزة تستقبل عيد الأضحى بين الفقد والأمل. اقتحامات واسعة واعتقالات ومواجهات في الضفة الغربية. جيش الاحتلال يعبئ جنود الاحتياط لتكثيف عملياته في لبنان. وأخيرا مفاوضات صياغة الاتفاق مع إيران قد تستغرق بضعة أيام.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
0: إلى التفاصيل متابعين الكرام، والبداية من قطاع غزة. في المشهد الميداني وفي التطورات الميدانية استشهد 5 مواطنين على الأقل وأصيب 7 آخرون بقصف إسرائيلي جوي صباح اليوم شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاستطلاع قصفت مجموعة من المواطنين في مجزرة إسرائيلية جديدة. ونقل الشهداء وهم يوسف نبيل المغاري وفادي المغاري وعبد الكريم البشيتي وحسن السيد وشهيد مجهول الهوية إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. إلى المحطة التالية، وفي غزة للعام الثالث على التوالي تستقبل غزة عيد الأضحى بين الفقد والأمل. لم يعد عيد الأضحى في خيام النزوح يشبه الأعياد التي عرفها أهل القطاع سابقا، فبين الفقد والدمار تحاول العائلات التمسك ببعض تفاصيل الفرح رغم قسوة الواقع. في هذا التقرير نرصد كيف تحولت أجواء العيد داخل مراكز الإيواء والخيام إلى مساحة يختلط فيها الحنين بالحزن ومحاولات النجاة بالحياة. نستمع لتقرير الزميلة مادلين شقلي من قطاع غزة.
2: في كل عام كان عيد الأضحى يحمل معه أصوات التكبير ورائحة الكعك وزيارات العائلات التي تملأ البيوت دفئا وفرحا. أما اليوم فقد تبدلت ملامح العيد بالكامل داخل خيام النزوح ومراكز الإيواء، حيث يحضر الحنين أكثر من البهجة ويصبح العيد ذكرى ثقيلة تستعيد ما فقد من بيوت وأحبة وحياة كانت يوما طبيعية. داخل خيمة حارة غرب مدينة غزة تحاول أمهات استعادة شيء بسيط من طقوس العيد القديمة بشراء بعض الحلوى أو ملابس جديدة للأطفال، رغم إدراكهن أن الفرح لم يعد يشبه ما كان. البيوت التي كانت تجهز لاستقبال الضيوف تحولت إلى خيام ضيقة لا تتسع حتى لأصحابها، فيما أصبحت تفاصيل العيد السابقة مجرد صور عالقة في الذاكرة. قبل الحرب كانت الأيام التي تسبق العيد تمتلئ بتنظيف البيوت وتجهيز الضيافة وتحضير ملابس الأطفال، أما اليوم فتعيش آلاف العائلات بين خيام ومراكز إيواء تفتقر لأبسط مقومات الحياة وسط حرارة خانقة وانعدام الخصوصية، بينما تتراجع الزيارات العائلية تحت ضغط النزوح وصعوبة التنقل. وفي مراكز الإيواء تحاول العائلات خلق أجواء رمزية للعيد داخل الصفوف المدرسية والخيام، لكن المساحات المكتظة وغياب الرائحة وفقدان الأحبة تجعل العيد أقرب إلى مناسبة لاستحضار الغياب لا للاحتفال. مختصون نفسيون يؤكدون أن استمرار الحرب والنزوح حول العيد إلى محطة تستدعي المقارنة المؤلمة بين ما كان وما أصبح، حيث تتضاعف مشاعر الحزن مع فقدان الأمان والاستقرار. ورغم ذلك تحاول العائلات التمسك بتفاصيل صغيرة تمنح الأطفال شعورا عابرا بالحياة، كتكبيرات العيد أو قطعة حلوى أو ثوب جديد. في غزة لم يعد العيد مناسبة عابرة، بل اختبارا جديدا لقدرة الناس على الاحتمال في مكان يواصل فيه الفقد حضوره داخل كل خيمة وكل ذكرى وكل محاولة للفرح. مادلين شقلي لشبكة راي الإعلامية قطاع غزة.
0: عودة إليكم من جديد متابعينا الكرام. كنا في الاستماع لتقرير زميلة مادلين شقلي من قطاع غزة، وتناول التقرير المواطنون في القطاع واستقبالهم لعيد الأضحى للعام الثالث على التوالي بين الفقد والدمار والأمل بالمقابل. في قطاع غزة سنبقى، تنضم لنا عبر الهاتف الزميلة ربا خالد مراسلة شبكة رايا الإعلامية في قطاع غزة. أهلا ربا، حياك الله. نعود لربا في وقت لاحق. في أخبار الميدان في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة استشهاد الطفلة فاطمة محمد عبد الهادي الخطيب متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء قصف إسرائيلي استهدف مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة يوم أمس الاثنين. نعود إلى زميلة ربا خالد مراسلة شبكة رايا الإعلامية في قطاع غزة. أهلا زميلة ربا، حياك الله.
3: أهلا بك وبجميع السادة المستمعين.
0: أهلا بك. نبدأ من تطورات الميدان ميدانيا، كيف من الممكن أن تجملي لنا الأحداث لا سيما بعد الإعلان عن استشهاد 5 مواطنين وسط قطاع غزة جراء استهداف جوي إسرائيلي؟
3: يعني واقع ميداني صعب للغاية يمكن القول عنه في ظل الساعات الأخيرة، تحديدا بعد استهداف الجيش الإسرائيلي لمجموعة من الفلسطينيين في منطقة مخيم المغازي الشرقي وسط قطاع غزة. هذا الاستهداف جاء بعد تسلل مجموعة من الميليشيات المسلحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، وقامت باقتحام منازل المواطنين. يبدو أن عملية أمنية دقيقة كانت تحاول هذه الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال والتي تتواجد بطبيعة الحال شرقي الخط الأصفر، أي ضمن مناطق توازن القوات الإسرائيلية، قوات الاحتلال الإسرائيلية تحديدا في قطاع غزة. بعد ذلك هناك محاولات تصدي لهذه الميليشيات وهذه العصابات، أسفر الأمر عن تدخل القوات الإسرائيلية وتحديدا عبر الطيران الحربي والمروحي، وقامت بقصف مجموعة من المواطنين وأتبعت هذه العملية بعملية استهداف في أحد المنازل. حتى اللحظة ما تقول به وزارة الصحة الفلسطينية بأن 5 شهداء وعدد من المصابين سقطوا في تلك المنطقة، ويمكننا القول بأن الأجواء زالت سيدة الموقف رشة في مختلف مناطق القطاع، وليس فقط في المحافظة الوسطى مع هذا الحدث الصعب الذي يمكن وقفه قبيل عيد الأضحى المبارك. ومع الجميع يتجهز لأجواء العيد، يحاولون بس الفرحة في نصوص الكبار والصغار، ولكن يأبأ الاحتلال إلا أن ينغص فرحة الفلسطينيين بعمليات الاستهداف اليومية التي يجريها. لا يمكننا القول بأن هذه العمليات هي عمليات خرق الاتفاق وقف اطلاق النار، بل هو عدوان مستمر وحرب مستمرة لم تتوقف منذ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. عمليات التصعيد بشكل مستمر في مختلف مناطق القطاع، نهيك ايضا عن عمليات التدمير التي يبدو ان الجيش الاسرائيلي اخذ بالتصعيد بها، نسف لمربعات سكنية، نسف لمنازل. امس كان المشهد في مخيم المصيرات وسط قطاع غزة، وهذا الاستهداف جاء وتشكل في ساعات متأخرة من الليل بينما المواطنين نيام. قام الجيش الإسرائيلي بالاتصال على هواتف المواطنين وأنذرهم بإخلاء مربعات سكنية في مخيم المشارات تحديدا في بلوك 5، ثم أتبع هذه الإنذارات بقصف وتدمير منزل مكون من 4 طوابق و3 منازل في محيط هذا المنزل، تضررت بشكل بليغ. يعني نتحدث رشا عن أجواء في كل العالم، الكل يجهز منزله لاستقبال المهنئين في العيد، ولكن هنا
0: عزاء. يعني في غزة الصورة في غزة ندرك نعم. تماما بأن الصورة مختلفة تماما، وما هي إلا محاولات عمليا للعائلات للتمسك ببعض التفاصيل يعني المتعلقة بعيد الأضحى رغم قسوة الواقع تماما، ندرك ذلك. عن هذا زميلة ربا، يعني ما الذي يمكن أن يقال عن أجواء العيد داخل مراكز الإيواء، داخل الخيام المكتظة والمتراصة، يعني في ظل الإبادة ما الذي يمكن أن يقال؟
3: يعني أجواء صعبة لربما رشا في ظل ما نتحدث عنه من هذه الاستهدافات المستمرة، عندما نتحدث عن أن الآلاف من الخيام في مناطق مختلفة من قطاع غزة يترامون هؤلاء هذه العائلات تترامى هذه العائلات في مختلف مناطق القطاع، وتتشكل هذه الاستهدافات بشكل مباشر ومستمر باتجاههم. خيام النازحين ليست في مأمن من هذه الاستهدافات، وكذلك الأمر منازل المواطنين ليست في مأمن من هذه الاستهدافات، والكل هنا يترقب أين متى سيأتي دوره في الفقد، متى سيأتي دوره في التدمير، متى سيأتي دوره في القتل العشوائي المستمر داخل قطاع غزة. يتذرع الجيش الإسرائيلي دائما بذرائع واهية، ولكن الحقيقة في الأرض وعلى الأرض تحديدا أن المدنيين هم من يروحون ضحية لعمليات الاستهداف هذه. أمس كل العالم شاهد صورة الطفلة التي ذراعها مكسور، التي فقدها والدها في استهداف في شمال القطاع، في استهداف مباغت من مسيرة إسرائيلية. هي الطفلة الوحيدة التي راحت ضحية هذا الاستهداف، ولا يمكن أن نبرر لماذا استهدف الجيش الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي هذه الطفلة. هل كانت تشكل خطرا؟ طفلة لم تتجاوز 4 أعوام من عمرها أو 5 أعوام من عمرها على أبعد تقدير، مكسورة اليد وتمشي في شوارع المدينة وتستهدف بهذا الشكل الوحشي وتقتل أمام أعين والناظري والديها. هذا الأمر يعني كما قلت لك هو عزاء مفتوح في غزة. يوما بعد يوم نتحدث عن شهداء في كل المناطق، يوما بعد يوم نتحدث عن مأساة الإنسانية الممتدة، خيام النازحين، منازل المواطنين المتهالكة المضررة التي لا تقيهم لا بردا ولا صيفا ولا حر، وبالتالي هذه المأساة الممتدة مستمرة حتى هذه اللحظة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك زميلة ربا خالد مراسلة شبكة رايا الإعلامية في قطاع غزة. أشكرك وأتمنى لك وأتمنى أن تكوني بخير دائما. في غزة نعود ونذكر متابعينا الكرام بأن يعني أجواء العيد تحاول العائلات في قطاع غزة التمسك ببعض التفاصيل، تفاصيل الفرح رغم قسوة الواقع، رغم مرارة وشظف العيش في قطاع غزة في ظل الإبادة المستمرة للعام الثالث على التوالي، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر والخرق الخروقات المتكررة لما سمي في حين طبعا توقيعه باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما لم يتوقف إطلاق النار في قطاع غزة على مدار أيام الاتفاق. من جديد نسأل الله السلامة والسلام والأمن لجميع الأهل والأحبة في قطاع غزة. نعود إلى الأخبار الميدانية، وقبل أن نواصل ننوه إلى ما يرد عاجلا من شمال فلسطين المحتلة. صفارات الإنذار تدوي في نطوعة بالجليل الغربي المحتل خشية تسلل طائرات مسيرة. إلى محطتنا التالية إلى الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تخللتها مواجهات واعتقالات، إلى جانب عمليات تفتيش وتخريب طالت منازل المواطنين واحتجاز سكانها والتحقيق معهم ميدانيا لساعات. فيما توفر من تفاصيل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتز الأغبر في نابلس، وذلك بعد اقتحام منزله في حارة القيسارية بالبلدة القديمة، كما اعتقلت الشاب عامر سلامة من مخيم عسكر القديم شرق المدينة، والشاب بهجة أسعد عقب مداهمة منزله في شارع المريج غرب المدينة. هذا وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر عامر أبو صالحي من منزله في منطقة خلة الإيمان شمال المدينة، إلى جانب اعتقال الشابين محمد البلديسي من شارع التعاون وعامر أبو زنط من الجبل الجنوبي في المدينة. وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان من بلدة فرخة جنوب غرب سلفيت، وهم يوسف الشاعر والشقيقان حذيفة وعبد الرحمن عماد شباك ومنتصر الأشقر، وذلك بعد مداهمة منازل عائلاتهم وتفتيشها بشكل واسع. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وتمركزت في عدة مناطق بينها سوق الحلال وساحة المهد، وذلك دون تسجيل عمليات اعتقال أو مداهمات واسعة، فيما أفادت مصادر محلية بأن المخابرات الإسرائيلية تواصلت مع الشاب حبيب موسى دعبوب وطلبت منه تسليم نفسه، كما دهمت قوات الاحتلال منزلا في منطقة هندازة شرق بيت لحم. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليمون غرب المدينة ودهمت أحد المنازل، كما شملت الاقتحامات قرية فقوعة شرق جنين وسط تحركات عسكرية في المنطقة. وفي ريف نابلس اقتحمت قوات الاحتلال قرية عورتة جنوب شرق المدينة وبلدة بيت فوريك شرق المدينة، إضافة إلى اقتحام قرية قريوت إلى الجنوب الشرقي من نابلس، وذلك في إطار سلسلة اقتحامات متزامنة شهدتها المحافظة. هذا وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة وادي الفارعة جنوب طوباس ودهمت عدة منازل بينها صالون حلاقة وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت وانتشار عسكري مكثف في المنطقة. إلى المحطة التالية، جيش الاحتلال يعبئ جنود الاحتياط لتكثيف عملياته في لبنان. أفادت مصادر عبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتعبئة جنود الاحتياط بهدف تكثيف نشاطه العسكري خلف خط وقف إطلاق النار في لبنان. ووفقا للمصادر الإسرائيلية، فإن الجيش طلب من جنود جرى تسريحهم خلال الأيام الأخيرة، طلب منهم الالتحاق الفوري بخدمة الاحتياط، وذلك في إطار الاستعداد لتوسيع العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية. بدورها ذكرت مصادر أن الجيش الإسرائيلي بدأ فعليا بحشد قواته وتعزيز الجبهة الشمالية بالتزامن مع تصاعد المواجهات والتوتر الأمني مع حزب الله. وفي هذا ننقل متابعين الكرام ما يريد عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتفيد بأنه وللمرة الثالثة هذا الصباح هجوم بطائرات مسيرة مفخخة من حزب الله يستهدف منطقة عسكرية على الحدود اللبنانية قرب نطوع. نعود إلى ما توفر من تفاصيل. وفي سياق متصل، كشف حزب الله اللبناني تفاصيل عملية استهداف قائد لواء المدرعات 401 في جيش الاحتلال العقيد مائير بدرمان خلال مواجهات دارت عند أطراف بلدة دبل جنوب لبنان في بتاريخ 20 من الشهر الجاري. هذا وأكد حزب الله إصابة العقيد الإسرائيلي مائير بدرمان قائد لواء المدرعات 401 إلى جانب إصابة ضابطين آخرين إثر هجوم نفذته طائرات مسيرة انقضاضية. وأوضح حزب الله في سردية نشرها حول العملية أن قوات الاحتلال حاولت التقدم إلى بلدة حدثة من عدة محاور، لكنها فشلت في اختراق دفاعات المقاومة بعد تكبدها خسائر في الجنود والآليات. وأشار حزب الله إلى أن جيش الاحتلال شن مساء 19 من أيار الجاري هجوما وصفه الحزب بالعنيف على بلدة حداثة من محورين، مستخدما عددا كبيرا من الآليات و34 جنديا من الكتيبة الهندسية القتالية رقم 601، حيث اندلعت اشتباكات واسعة عند أطراف البلدة. وأضاف الحزب أن القوة الإسرائيلية انسحبت مع ساعات الفجر تاركة خلفها جرافتين مدمرتين وأربع دبابات احترقت نتيجة استهدافها بالطائرات المسيرة والقذائف المباشرة، فيما شهد خروج 28 جنديا بينما تم نقل 6 آخرين بواسطة آلية مدرعة بعد إصابتهم، بينهم قائد السرية ومجندة في وحدة التوثيق العملياتي أصيبا بجراح متوسطة وخطيرة. وذكر حزب الله أن العملية كانت تدار بإشراف مباشر من قائد اللواء 401 العقيد مائير بيدرمان الذي كان يتابع تقدم القوات وانسحابها من موقع تمركز اللواء في بلدة روشاف. وبحسب الرواية عاد بيدرمان عند الفجر إلى مقر عمليات اللواء المستحدث عند أطراف بلدة دوبل في وقت كانت فيه تحركاته تحت عين ورصد المقاومة. وأوضح الحزب أن أولى طائرات أبابيل الانقضاضية وصلت إلى المقر عند الساعة 57 دقيقة ونفذت جولة استطلاع ميداني حول الموقع قبل أن ترصد تموضع عدد من الضباط خلف ساتر تمويهي في الطابق الأخير. وأخيرا ووفقا للسردية حزب الله فإن الضباط حاولوا الفرار إلى داخل المبنى إلا أن الطائرة المسيرة لاحقتهم إلى الداخل وتمكنت من إصابة غرفة العمليات بشكل مباشر ما أدى إلى إصابة بيدرمان في رأسه إلى جانب ضابطين آخرين. وفي ميدان لبنان أيضا هدد جيش الاحتلال بقصف مدينة النبطي في الجنوب اللبناني وذلك في تصعيد وصف بالكبير. وطلب جيش الاحتلال السكان بإخلاء المدينة بشكل كامل. ويأتي التهديد الإسرائيلي في ظل تصاعد العدوان والغارات الإسرائيلية على لبنان خلال الساعات الأخيرة. إلى المحطة التالية، مفاوضات صياغة الاتفاق مع إيران قد تستغرق بضعة أيام. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التفاوض مع إيران على صياغة اتفاق التسوية قد يستغرق بضعة أيام، وأشار لاستمرار المباحثات بين الطرفين اليوم في قطر. وقال روبيو في تصريحات نقلتها وكالة رويترز: جرت بعض المحادثات في قطر اليوم وأعتقد أن هناك كثيرا من الأخذ والرد حول صياغات محددة في الوثيقة. وأضاف روبيو في تصريحاته لرويترز أن التفاوض على صياغة الاتفاق مع إيران قد يستغرق بضعة أيام. وتعقيبا على الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران، قال روبيو: يجب أن تبقى المضائق مفتوحة وستبقى مفتوحة بطريقة أو بأخرى. وفي وقت سابق اليوم أكد المتحدث الرسمي باسم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم لوكالة نوفاستي، أكد أن الجيش الأمريكي هاجم منصات إطلاق صواريخ وزوارق في جنوب إيران بزعم محاولتها زرع الألغام. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن وسطاء مشاركين في المفاوضات قولهم إن التقدم نحو التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران تباطأ في ظل تمسك الطرفين بمواقفهما بشأن الإشارات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ومسألة الإفراج عن مليارات إيران المجمدة. إلى إذن مفاوضات صياغة الاتفاق مع إيران قد تستغرق بضعة أيام وفقا لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. والآن ننتقل إلى محطتنا الأخيرة ونعود فيها إلى قطاع غزة وإلى معاناة آلاف المصابين ومبتوري الأطراف في قطاع غزة الذين يواجهون أوضاعا إنسانية وصحية صعبة في ظل نقص خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي وتأخر وصول الأطراف الصناعية والمعدات الطبية. هذا وتكشف التقديرات عن ارتفاع كبير في أعداد الإصابات التي غيرت حياة أصحابها. التفاصيل في التقرير التالي وأعدته زميلة مادلين شقلي من قطاع غزة.
4: اثنان بالمئة من سكان غزة بلا أطراف ولا تأهيل. آلاف المصابين في قطاع غزة يواجهون اليوم واقعا قاسيا بعد أن غيرت الحرب مجرى حياتهم بين فقدان الأطراف والإصابات الدائمة وسط انهيار شبه كامل لمنظومة التأهيل والرعاية الصحية. تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 5000 شخص تعرضوا لبتر أحد أطرافهم منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، ضمن أكثر من 43,000 مصاب بإصابات غيرت حياتهم، بينهم مصابون في الحبل الشوكي وإصابات دماغية خطيرة. داخل مركز الأطراف الصناعية الوحيد بمدينة غزة تتكرر يوميا مشاهد المعاناة، مرضى ينتظرون الحصول على أطراف صناعية وآخرون يخضعون لجلسات علاج طبيعي طويلة في محاولة لاستعادة قدرة على الحركة وسط نقص حاد في الإمكانات والمعدات الطبية. الأطفال يشكلون نسبة كبيرة من مبتوري الأطراف، إذ أظهرت البيانات أن ما لا يقل عن 18% من الحالات هم أطفال، فيما تتركز أغلب عمليات البتر في الأطراف السفلية، وهو ما يجعل رحلة التأهيل أكثر صعوبة وتعقيدا. ويواجه القطاع الصحي تحديات متفاقمة مع استمرار منع دخول معدات إعادة التأهيل والأدوات المساعدة، إلى جانب وجود شحنات من الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية ما زالت عالقة على المعابر منذ شهور طويلة. كما تعاني مراكز التأهيل من نقص كبير في الأسرة المتخصصة والكوادر الطبية، خاصة بعد مقتل عدد من أخصائي إعادة التأهيل خلال الحرب، ما أدى إلى فجوة كبيرة في الخدمات المقدمة للمصابين. مختصون يؤكدون أن رحلة تركيب الطرف الصناعي لا تبدأ مباشرة بعد الإصابة، بل تمر بمراحل طويلة من العلاج الطبيعي والتجهيز والتدريب، بينما يضطر كثير من المرضى لانتظار أشهر دون الحصول على الرعاية اللازمة. وفي ظل هذا الواقع يبقى آلاف المصابين في غزة أمام معاناة مفتوحة بين ألم الإصابة وصعوبة التأهيل واستمرار الحصار الذي يحول دون توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الطبية والإنسانية. مادلين شقلي لشبكة رأي الإعلامية قطاع غزة.

بهذا متابعينا الكرام نصل إلى ختام الواحدة الإخبارية. قبل الختام ننوه إلى ما يريد عاجلا عن حزب الله اللبناني، وأعلن استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقية بقذائف المدفعية. بهذا سنختم متابعينا الكرام. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: كل عام وأنتم بخير من رايا أف أم.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. على المستطيل الأخضر لا تقاس الحكايات بعدد المباريات فقط، بل بما تتركه من أثر في قلوب الجماهير. لاعب فلسطيني شق طريقه بثبات فكان نجما في الملاعب المحلية، يحقق الانتصارات ويقود فريقه نحو منصات التتويج حتى أصبح اسمه حاضرا من بين أبرز نجوم الكرة الفلسطينية. نجمنا هو أحمد ماهر الذي لمع مع شباب الظاهرية والمنتخبات الوطنية.
3: ثالث شباب الظاهرية في أكثر من موسم، الهدف التاريخي لنادي شباب الظاهرية، حققت جميع البطولات مع نادي شباب الظاهرية، شاركنا في البطولة العربية، انتقلت لنادي أهل الخليل، حققت معهم كل البطولات في فلسطين، شاركنا كمان بكأس الاتحاد الآسيوي، لعبت كمان مع نادي شباب الخليل، حققنا بطولة الدوري بدون أي خسارة، لعبنا ومثلنا فلسطين في كأس الاتحاد الآسيوي.
2: بموهبته وإصراره فتح أبواب الاحتراف الخارجي ليخوض تحديات جديدة ويثبت أن اللاعب الفلسطيني قادر على المنافسة والتألق في مختلف الملاعب.
3: لعبت مع المنتخبات الوطنية، منتخب الشباب، منتخب الأولمبي لحد المنتخب الأول، 28 مباراة دولية مع المنتخب الأول وسجلت 8 أهداف، وكمان شاركت في كأس آسيا مع المنتخب الوطني وكأس التحدي الآسيوي، كمان أخذنا البطولة وكانت أول بطولة لفلسطين، مثلت فلسطين خارجيا مع نادي الوحدات الأردني وكمان حسنية أكادير المغربي.
2: رحلة بدأت من الحلم وكبرت بالعمل والاجتهاد لتتحول إلى قصة نجاح تلهم جيلا كاملا من الشباب الفلسطيني الساعي لتحقيق طموحه رغم كل الظروف.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.
1: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: ترافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم. الساعة الآن 12:00. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: موجز ثانية من راية أف أم تقرأه رشا حسوني، حياكم الله. استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحم وتتمركز في عدد من مناطقها. وفقا لمصادرنا فإن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وتمركزت في منطقتي سوق الخضار وساحة المهد وأطلقت قنابل الغاز السام دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. نقابة المحامين تقول أن مصادرة الاحتلال للأراضي الفلسطينية إمعان في سرقة الأرض في ظل غياب منظومة عدالة دولية. صفارات الانذار تدوي في نطوع بالجليل الغربي المحتل من جديد خشية تسلل طائرات مسيرة. وحزب الله يعلن استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقية بصلية صاروخية. جيش الاحتلال يهدد بقصف مدينة النبطي جنوب لبنان في تصعيد وصف بالكبير، مطالبا السكان بإخلاء المدينة بشكل كامل. مصادر عبرية تفيد بأن جيش الاحتلال بدأ بتعبئة جنود الاحتياط بهدف تكثيف نشاطه العسكري خلف خط وقف إطلاق النار في لبنان. رئيس الوزراء الكندي يطالب بإجراء تحقيق مستقل في المعاملة التي تعرض لها نشطاء أسطول المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة بعد احتجازهم من قبل إسرائيل، وصفا الوضع الإنساني في القطاع بأنه كارثي. وفي الخبر الأخير، إيران تسعى للإفراج عن 24 مليار دولار في الاتفاق المحتمل مع أمريكا. ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن مفاوضات صياغة الاتفاق مع إيران قد تستغرق بضعة أيام. انتهى الموجز، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
0: راية أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل. وأول أوردر

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

الإلكتروني جوال كل يوم جديد. في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله الطيري وبلازمو للبالوع.

0: إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599929995 0599929995. رايا أف أم ترافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام.
1: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة، سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
2: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
0: الساعة الآن 3:00 أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
3: موجز 3 من رايا اف ام تقرأه رشا حسوني، حياكم الله. شهيدان ومصابون جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. نقابة المحامين تقول إن مصادرة الاحتلال للأراضي الفلسطينية إمعان في سرقة الأرض في ظل غياب منظومة عدالة دولية فاعلة. تجدد دوي صفارات الإنذار في نطوعة بالجليل الغربي المحتل خشية تسلل طائرات مسيرة. وسائل أعلام عبرية تفيد بأن مسيرة متفجرة أطلقت من لبنان سقطت في منطقة رأس الناقورة شمال فلسطين المحتلة، وطائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على بلدة السلطاني جنوب لبنان. مصادر عبرية تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد في هذه الأثناء مشاورات أمنية في مقر وزارة الجيش بمشاركة كاتس وزمير، وذلك لبحث ملفي لبنان وإيران. رئيس الوزراء الكندي يطالب بإجراء تحقيق مستقل في المعاملة التي تعرض لها نشطاء أسطول المساعدات المتجه إلى قطاع غزة، وذلك بعد احتجازهم من قبل إسرائيل، وصفا الوضع الإنساني في القطاع بأنه كارثي. إيران تسعى للإفراج عن 24 مليار دولار في الاتفاق المحتمل مع أمريكا، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن مفاوضات صياغة الاتفاق مع إيران قد تستغرق بضعة أيام. وأخيرا، اكتمال توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات الطاهر، وواكبت قوافل الحجيج متابعة أمنية دقيقة من مختلف القطاعات، حيث انتشر أفراد الأمن على طرق المركبات ومسارات المشاة لتنظيم الحشود وفق خطط التصعيد والتفويج المعتمدة. انتهى الموجز، إلى اللقاء على رأس الساعة القادمة.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيبا من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها.
2: بالحكيم الحكمة الصح.
1: نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون
2: 1700 160 170، واتساب 970 594 780 008.
3: ريحة فخارة عالحطب بتغني، ومنسفنا عالسفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. الدروقوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة عالأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان، 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.
4: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592 990 175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
5: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول، نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول، 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
6: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
7: الله أكبر. الله أكبر.
8: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجود اختيار.
3: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
4: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته، زي ما أنا وماما بنحرص دايما تأكله أحسن وأنظف إشي.
3: يعني مش فاهم كتير الأيزو.
4: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة، وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
3: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
4: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي، نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
5: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيري وبلازم للبالوع.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التغذية الصحية، يجب تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية والدهون الجيدة، وينصح بتجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والوجبات السريعة والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
2: موجز الأخبار من رايا فم تقرأه رشا حسوني، حياكم الله. 8 شهداء في غارات الاحتلال جنوب ووسط قطاع غزة منذ فجر اليوم. طواقم الهلال الأحمر تستلم جثمان شهيد يبلغ من العمر 30 عاما من داخل مخيم جنين ويجري نقله للمستشفى. وزارة الصحة اللبنانية تفيد باستشهاد 11 مواطنا منهم طفلتان و15 جريحا بغارة إسرائيلية وقعت أمس على مشغرة في البقاع الغربي. مصادر عبرية تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات أمنية في مقر وزارة الجيش بمشاركة كاتس وزمير لبحث ملفي لبنان وإيران. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تبلغ عن واقعة على بعد 60 ميلا بحريا من مسقط بسلطنة عمان، وأفادت الهيئة بوقوع انفجار قرب ناقلة والربان يتحدث عن تسرب وقود للمياه. إيران تسعى للإفراج عن $24 مليار في الاتفاق المحتمل مع أمريكا، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو رابيو يقول إن مفاوضات صياغة الاتفاق مع إيران قد تستغرق بضعة أيام. خطيب عرفة يدعو لإصلاح أحوال المسلمين، والحجاج يؤدون الركن الأعظم، وذلك مع اكتمال توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات الطاهر. نختم بحالة الطقس. في ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا في كافة المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق. غدا الأربعاء يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود جو معتدل ومائل للبرودة في المناطق الجبلية ومنعش في بقية المناطق. انتهى الموجز، إلى اللقاء على رأس الساعة القادمة.
1: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: وقت للبحث. لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس. الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.
1: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
2: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغور؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
8: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
6: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغور؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.
1: ملحمت ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الشوكولاتة الداكنة، هل تعلم أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون مفيدة لصحتك؟ لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب وتحسين وظائف الدماغ. اختر الشوكولاتة الداكنة ذات النسبة العالية من الكاكاو والتي تحتوي على نسبة 70% أو أكثر للاستفادة من فوائدها الصحية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه رشا حسوني، حياكم الله. 8 شهداء في غارات الاحتلال جنوب ووسط قطاع غزة منذ فجر اليوم. استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين، وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تسلمت شهيدا من داخل المخيم ونقلته إلى مستشفى جنين الحكومي. وكالة الأناضول تفيد بأن جيش الاحتلال قتل أمس الاثنين 17 مواطنا لبنانيا خلال غارات شنها على بلدات في الجنوب اللبناني. جيش الاحتلال يصدر إنذارا لسكان بلدتي صحمر ومشغرة في البقاع اللبناني بإخلاء منازلهم، وجاء الإنذار بعد غارات شنها الجيش الإسرائيلي على بلدات سد القرعون ويحمر الشقيف وحدث في الجنوب اللبناني. في سياق متصل، المصادر عبرية تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات أمنية في مقر وزارة الجيش بمشاركة كاتس وزمير لبحث ملفي لبنان وإيران. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تبلغ عن واقعة على بعد 60 ميلا بحريا من مسقط بسلطنة عمان. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة، هذا وتسعى إيران للإفراج عن 24 مليار دولار في الاتفاق المحتمل مع أمريكا. خطيب عرفة يدعو لإصلاح أحوال المسلمين والحجاج يؤدون الركن الأعظم، وذلك مع اكتمال توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات الطاهر. نختم بحالة الطقس. في ساعة المساء والليل يصبح الجو باردا بوجه عام في كافة المناطق، وغدا الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويسود جو معتدل، درجة الحرارة العظمى تسجل 25 درجة مئوية في كل من القدس ورام الله. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا اف ام تجمع كل الأذواق. رايا اف ام عيدكم سعيد.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: بودكاست راية اف ام. عيدكم سعيد. عيدكم سعيد. الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية اف ام.
1: موجز الأخبار من راية اف ام تقرأه رشا حسوني، حياكم الله. 8 شهداء في غارات الاحتلال جنوب ووسط قطاع غزة منذ فجر اليوم. استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين، وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تسلمت شهيدا من داخل المخيم ونقلته إلى مستشفى جنين الحكومية. وكالة الأناضول تفيد بأن جيش الاحتلال قتل أمس 217 مواطنا لبنانيا خلال غارات شنها على بلدات في الجنوب اللبناني. جيش الاحتلال يصدر إنذارا لسكان بلدتي صحمر ومشغرة في البقاع اللبناني بإخلاء منازلهم، وجاء الإنذار بعد غارات شنها الجيش الإسرائيلي على بلدات سد القرعون ويحمر الشقيف وحدث في الجنوب اللبناني. في سياق متصل، المصادر العبرية تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات أمنية في مقر وزارة الجيش بمشاركة كاتس وزمير لبحث ملفي لبنان وإيران. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تبلغ عن واقعة على بعد 60 ميلا بحريا من مسقط بسلطنة عمان. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. هذا وتسعى إيران للإفراج عن $24 مليار في الاتفاق المحتمل مع أمريكا. خطيب عرفة يدعو لإصلاح أحوال المسلمين، والحجاج يؤدون الركن الأعظم، وذلك مع اكتمال توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات الطاهر. نختم بحالة الطقس. في ساعة المساء والليل يصبح الجو باردا بوجه عام في كافة المناطق، وغدا الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويسود جو معتدل. درجة الحرارة العظمى تسجل 25 درجة مئوية في كل من القدس ورام الله. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، كل عام وأنتم بألف خير وأضحى.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: يسلم هالصوت يسلم هالصوت استثمار.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
7: راي اف ام تتمنى لكم عيدا سعيدا وكل عام وأنتم بخير.
8: الساعة الآن 7 مساء.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.
1: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: رؤيا اف ام الصوت الاجمل.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يقدم نواف التميمي في كتابه المعنون بعد حرب إبادة غزة إسرائيل من ذروة الصعود إلى تصدع النموذج أزمة الشرعية والمكانة الدولية والصادر عام 26-20 وألف ميلادي قراءة تحليلية تتجاوز السرد السياسي التقليدي لحرب غزة لتركز على التحولات العميقة التي أصابت صورة إسرائيل وشرعيتها الدولية. وينطلق الكتاب من فكرة أن قوة الدول الحديثة لا تقاس فقط بالتفوق العسكري أو الاقتصادي، بل بقدرتها على تحويل هذه القوة إلى شرعية أخلاقية ومكانة مستقرة عالميا. ومن هنا يطرح سؤالا جوهريا: ماذا يحدث عندما تحقق الدولة مكاسب عسكرية لكنها تخسر رصيدها الأخلاقي؟ ويتتبع المؤلف تاريخ بناء الصورة الإسرائيلية منذ بدايات المشروع الصهيوني مرورا بتطور منظومة الدعاية الإسرائيلية وصولا إلى مشروع ما يسمى ببراند إسرائيل، والذي سعى لتقديم إسرائيل كدولة ديمقراطية حديثة ومبتكرة. ويبين التميمي كيف شكلت هذه الجهود ركيزة أساسية في إنتاج القبول الدولي لإسرائيل سابقا، إلا أن الصورة بعد حرب غزة قد تغيرت بصورة كبيرة لدرجة أنها باتت تقض مضاجع الساسة الإسرائيليين. والكتاب يرى أن حرب غزة شكلت لحظة انكشاف أدت إلى تصدع هذا النموذج، ليس بوصفه أزمة علاقات عامة مؤقتة، بل تحولا بنيويا في إدراك العالم لإسرائيل، خاصة مع تراجع الاستثناء الأخلاقي الذي قيل آنذاك بأنه قد منح لإسرائيل، والذي تمتعت به لعقود في الغرب وفي غيرها من دول العالم، رافضة ذلك بقدرة اللوبي الصهيوني على السيطرة على مصانع القرار على اختلافها. ويستند المؤلف إلى مؤشرات القوة الناعمة وتحولات الرأي العام خصوصا بين الأجيال الشابة، لإثبات أن النقد العلني لإسرائيل أصبح أكثر اتساعا وشرعية وتقبلا حول العالم. ويناقش الكتاب أيضا البعد الفلسطيني، معتبرا أن تراجع السردية الإسرائيلية لا يكفي وحده لتحقيق مكاسب سياسية ما لم يترجم إلى استراتيجية فلسطينية إعلامية وحقوقية قادرة على استثمار هذا التحول العالمي. في المحصلة يقدم الكتاب والكاتب محاولة فكرية لفهم العلاقة بين القوة والشرعية في النظام الدولي المعاصر، ودور الأخلاق والصور الذهنية في صناعة المكانة الدولية أو تآكلها. بهذا الكتاب يقدم نواف التميمي تصورا عاما لطبيعة علاقة العالم بإسرائيل وتراجع مكانتها الصورية التي وجدت ذات يوم، والتي أعطت لإسرائيل ليس فقط شرعية البقاء بل تبرير كل خطواتها العنصرية. العالم يتغير في كل يوم، وهذا ما حاول الكتاب أن يبرزه بشكل واضح. لاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps. شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، تقبل الله منا ومنكم كل العمل الصالح والطاعات. نسأل الله تعالى في العيد المقبل أن نكون من أهل عرفات، وأن يمتعنا بزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون من حجاج بيت الله الحرام. مع تحيات شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك.

0: إنصال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: عيدكم مبارك من رايا FM.

الساعة الآن 8:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: سكت الكلام.
1: راي اف ام تتمنى لكم عيدا سعيدا وكل عام وانتم بخير.

غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش

ترافقك أينما كنت على موجات الأف أم. في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

0: رايا اف ام تتمنى لكم عيدا سعيدا. رايا اف ام تتمنى لكم عيدا سعيدا.
1: Thank you.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين؟
2: ده لون محمد.
0: اقوى المباريات المحليه العربيه والعالميه تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزه الذكيه او من خلال التلفزيونات التفاعليه. رايا تي في.
3: الساعة الآن 9:00 مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة، واستخدام واقي الشمس يساهم في الوقاية من سرطان الجلد وتقدم علامات الشيخوخة المبكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

ومولانا اصرف عنا حب الشهوات وامح زينتها في قلوبنا وزينا بزينة الإيمان وقنا من البغي والظلم والعدوان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الحرام حيث كان وأنا كان وحل بيننا وبين أهله. اللهم أعطنا من الدنيا ما تقينا به فتنتها وتغنينا به عن أهلها. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه. اللهم إنا نتوسل إليك بما توسل به عبادك الصالحون وأولياؤك المقربون أن تجعل لنا من الفهم عنك وعن رسولك ما نبلغ به منازل الصديقين. اللهم لا تقطع رجاءنا وبلغنا الأماني واكفنا الأعادي واغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا والمسلمين أجمعين.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث.
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs.
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
8: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
6: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: كل عام وأنتم بخير من رايا أف أم.
1: مش ممكن أسيب اليوم ده يفوت إلا أنا قلت كلام مش مظبوط.

0: راي اف ام تتمنى لكم عيدا سعيدا وكل عام وانتم بخير.
1: انت من عشاق الاغنيه العربيه؟ انت تبحث عن اجدد الاغاني الغربيه؟ انت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. راي اف ام تجمع كل الاذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

راي اف ام تتمنى لكم عيدا سعيدا وكل عام وانتم بخير.

0: رعاية FM، الصوت الأجمل.
1: قتلون عيون السود.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

مريض وحمد واحد وربعين بحنس الولف عن دربي وربعين وربعين

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.